0: وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق

0: ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

0: أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: nti abasomesa abamu baba invigilator saako ne bananyini mu ssomero meetings zitula bukubirire senolwekyo naalabula nti ffe kitolooza kinene waabwe kitono beetaaga omuntu kuno okutereeza mpapula okitegeera ng'eri mutereeze ate n'abakulu basobola okuba nga bandiza embeera nga bwetambula forgeries fuuse forgeries matendekero aga waggulu abayizi tebakyagala kusoma naya certificate so nolwekyo okulabula kuno okukoleddwa abakugu bagamba nti kibi nnyo nyonyini ddala okusanga ate ng'oli mu mbeera yakusaaga alo n'owulira abasajja b'amateeka banaavaayo saako n'abo abaddu mu bitabo jawulira abantu bwe badduka mu maofiisi kubaira bakkiriza nti abasinga mu Uganda balina fojalizi mu bibalo byabwe we mu kusoma kwabwe kale owulidde okanya kulaba omwana akola bubi okanya kulaba omuntu apafominga bulungi ku mulimu naye ng'ate ensonga ze ziba mpanvu kale mwebale nnyo yagala kudda gye muli ku 0755917900 mpereza amawulire agali mu kitundu kyo ompereze biki ebiri eyo obuuze ne ku bantu 0755917900 agala kwebaza mwena abatugoberera okusinza wali mubitundu ebyo Masaka mwebale nnyo omukadde wange Dr. Muhammad Pesa Mhigo Aoko Milestone Junior School sanga wali jinja misiri saidi za wali mkono sitawu ya wali nyoku wanti kwa wali tegeza nonganta mwezi kune kugwe lako awaizi jakuwa nga tufunoru charu avuru wawa suwa kira dara suru cha wazade tiri kwe buza buza mshitegira director wekasu nisi za msomiru ya wasu gada wali eri so kitegeera ndoza bayesiga abaana kye basoma otwagala kumwebaza saako nabo bakola nabo ku matendekero agenja okuli sayidi za wali Equatorial University Masaka saako n'ebitundu ebirala okitegedde ekintu ekyo
1: alaikum
0: salaam warahmatullahi wabarakatu
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور الله الله ربنا لا أشرك به شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس من شر وسواس الخناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا الله نور بكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدنه واطلق به لسانه وقوي به جناني وأصلح به فحماه وقوى به عظمي بقولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير يا الله اللهم يا ربي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا قدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم بحرمة هذا القرآن الكريم يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب الحكمة اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب فضلك اللهم افتح لنا فتحا مبين اللهم افتح لنا فتحا عزيزا اللهم يا ربي إنا أسألك فتحا مبينا ونصرا عزيزا وشفاء لا يغادر سقما وصلى الله

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق